جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفضل